أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبوكي دولتي مبوكي دبلوكاتي سين خريط سين صبي شيخ أحمد التجاني ندو دلسيني تيكاتوني يالا أكمباخم تسين إميسيون كلمة الحق عندك سين بوك بابجا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جلجي بوكي دغلوكاتي سن خالد سن صوبي شيخ أحمد التجاني نو دلو سنة كاتون يالا أكم باخم سن إميسيون كلمة الحق عندك سن بوكو عبد الله جوب

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Mukidulidi, mukidablukadi. Gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñaanam ak sahaba, delu sinen ci katunu yalla ak la xam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppi Cheikh Ahmed Tijani ndaw di leen ko defal ànd ak seen xarit Valérie. Mbokki julit yi, tey dañu bëgg a waxtaanee xikma bi yàlla def ci lim ñu sant pour ñu def ko, lu ci demee ni arkanul islam al xams, lu tax yàlla wax ni pour ñuy julli, lu tax yàlla wax ñu pour ñuy woor, lu tax yàlla wax ñu pour ñuy joxe adak, lu tax itam yàlla wax ñu pour ñuy aji mag. Kon falsafa bi la ñu soxla pour waxtaane ko mu di xikma bi tax yàlla digle yooyu. شرعت العبادات في الإسلام لحكم يعرفها الله سبحانه وتعالى، وهي تهدف إلى خدمة مصالح البشر في الحياة الدنيا وفي الآخرة، مثل إشباع حاجاته الفطرية في الرغبة في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وفي نيل رضاه، وفي نيل رضاه عندما يلقاه في دار الآخرة، لأن الله غني عنها، والله سبحانه وتعالى

وهي تشمل جميع جوانب حياة الناس، فمنها ما هو نشاط اجتماعي مثل الذكاء، وترمي كذلك إلى تزكية النفس، ومنها ما يتصل بتنظيف الجسم وتزكية الروح مثل الوضوء والغسل، ومنها ما يتعلق بتربية اجتماعية وروحية معا مثل صلاة الجماعة، ومنها ما يفتح أبعادا اجتماعية وسياسية وروحية ونفسية معا مثل الحج، وهو يضم جوانب أخرى مثل التربية الجسمية، ومنها ما يتباعد عن تربية الإرادة عند الفرد المسلم عن طريق ضبط نظام الغذاء وحمل النفس على ترك متع مباحة في أوقات معينة مثل الصوم. وإنني أقول بأن جميع هذه العبادات وغيرها لا تكون عبادة مقبولة عند الله إلا بواسطة القلب السليم، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد لمضغة، إلى آخر الحديث. وكجلدي يفنني برمب سبحانه وتعالى يونلن أي فصوني جاموين ينك ورى جامو في الإسلام ci ay xikam yo xamne mom rek mom moko xam mom yalla wanti mbollem ngir yoyu mu teureul pour ñu jamo ko ko benn bu ci nek bo ci jël setantal ko xol ko da fay dal di nek intérêt bu taxaw pour nit ki kon li gis ne yow mi julli julli bi sa intérêt la yow mi woor koor gi sa intérêt la yow mi joxe adaka adaka gi sa intérêt la yow mi dem makk gi sa intérêt la ndax defulo ci lenn pour yàlla dang ko def pour sa bopp moo tax mu ne hiya tahdifu ila khidmati masalihi albashar fi alhayati ad-dunya wa fi al-akhirah ndax nit ki bi ko yàlla di bind la tax mu créé ko bind ko moo di pour mu jaamu ko ruu googu nga xam ne yàlla bind na ko te la mu jublu ca bind ga moo di pour ruuga jaamu ko su fekkente ne yow doomu aadama bi taxaw nga ci julli na mu waree taxaw ci woor na mu waree taxaw ci joxe adaka na mu waree taxaw ci aji makka na mu waree dundal nga sa ruux googu dund googu sa ruux dund moo koy may kàttan gu mu jege yàlla loolu itam moo koy may garaat bu ko yàlla gërëmee bis bu dajeeg moom ci kër gu mu jóge mu di àlaxira waaw lu tax nit ki julli gi muy def amul njëriñ ca yàlla koor ga amul njëriñ ca yàlla aji makka ga amul njëriñ ca yàlla lu tax ndax borom bi subhanahu wa ta'ala ma wax ci alquran ni inna allaha ghaniyun ani alalamin maanaam yàlla ne na sama gisul woon dara itam du tax ma soxla dara yàlla bu gisul woon malaaka yi du tax mu soxla leen su gisul woon asamaan ak suuf du tax mu soxla leen su gisul woon ak nit ak jinne du tax mu soxla leen yàlla bu lépp dandoo itam mu doyloo bopp looloo tax mu tudd qayyum qayyum meloo la ci yàlla nit nit saa bu noppee gis jabar am ca moom soxla ñoo amagul soxna yépp seen xale ngi ci takk soxna ndax moo dëppoo ak seen fitra nguur bi li muy for for for fokk mu am soxna ci wetam di ko soxlawoo saa su ne fokk mu soxlawoo itam tayeur bu koy ñawal fokk mu soxlawoo udde bu koy liggéeyal dàll fokk mu soxlawoo itam mindaan mu koy toggal ak
footkat bu koy footal lu nit reuy yi foku mu soxla ko ci benn bu ci manki ci yi nguuram manki ba demé ba fekk président bu seug di footal bopam wala bour bu seug di footal bopam nguuram manki na ba demé bu gis bour buy togal bopam nguuram manki na kon nak yow bour bi lo reuy fokk nga am soxla ci nit ñi ndax amna lo xamne soko defale sa bop muy manki ci yow lolu nak yalla mom muccu nu ci ndax yalla amul ku koy footal ndax soxla wul foot amul ku koy passel ndax soxla wul passel amul ku koy togal ndax du lek motax kon su yalla ne doylu na walis minde fi modi soxla wul ci minde fi dara lolu tax yalla tuddu afsamad afsamadu moy ki nga xamne mom la ñepp deggmal ci seeni aaju ak seeni soxla waye mom deggmalul kenn ndax amul ci kenn soxla amul ci kenn aaju kon nak moy jooni nit ko may jaawale fokk ne julli gi yalla ko mom dedet julli gi sa intérêt bop la yow nit ki koor gi sa intérêt bop la yow nit ki ben bu ci nek inshallah fasiyene nen ci dik wax hikma bi tax yalla teural ko ci suñ kemta lay deg deg منها ما هو نشاط اجتماعي باسم الذكاة وترمي كذلك إلى تزكية النفس يوي لي الترل مدي أي فصم ينكو ورجامو

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جوليتي بوكي دغلو كادي سين خريج احمد تجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميشن كلمه الحق اك سين مبوك عبد الله جوب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Oké julit yi bokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen émission kalimatul haqq andak sen kharit ahmad sam tabarakallahu mbokki yi bala ñu dugg ci waxtaan wi rek dafa am ben yeglé bu nga xamanteni bëggu ñen ko fi jallalé ndax daf di xew xewu diiné soxna suñuy wax Maretu Dia ak Mam Bigissi ñoy yegal mbokk yi ak xarit yi ak soppé yi samedi ci juroom ñetti fan ci wër wi ñu nekk di wëru mai ci waxtu 3h

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي ديبلو كريم جنو بني سنتيال جولدي يننتبه صلى الله عليه وسلم جولدي أين ينم أكي صحابام دلو سنين تكاتنو يال أكما خم تسن إميسيون كلمة الحق

dañu fas yéene waxtaan ak yéen ci thème bu am solo, ndax ci ajuma yi weesu yépp ñu ngi doon waxtaan ci histoire Sayyidina Adam alayhi salaam. Mu ngi jeex nag ci ajuma bii ñu weesu. Incha allah fas yéene nañu continuer histoire yi di ko def nañu ko daan defee. Bante tey nag dañ leen indil thème bu am solo, mu di ragal yàlla. Ragal yàlla nag gis nañ ni mooy lépp, ndax soo ragalul yàlla gënoo kenn te ñëpp la gën. Kon li nit ki di wut la ci ëpp doole moo di ragal yàlla. Li ci gën a ñàkk solo moo di lépp looy wut te mu lay sori ragal yàlla baaxul, waaye lépp looy wut mu lay jegeel ak ragal yàlla rek loola baax. Moo tax أحب أن أشير إلى ثلاثة مواقف فيها العظة والعبرة وجلب التقوى. يبقى في رك جن في نتي برق يوخمنتني نتكي من نتاوارو ولمو بجتي موم أقرق اليالة ولمو ييموتي بتنجك مودي. روي عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال أوصاني حبيبي بكلمات أحب إلي من الدنيا وما فيها، فقال يا أبا ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق، وأكثر الزاد فإن السفر طويل، وأتقن العمل فإن الناقد بصير. جلي منتي أبي ذر الغفاري رضي الله عنه مني يرنتي صلى الله عليه وسلم دينكنم أي بات يوغا خمينتيني مومجنل أدونا غريتي بير نينو باتي بموكو ستن تلي جسنا تنجر يري باتيانك مولي لي دفما وخنما يو أبا ذر neena na nga xam ne àdduna gàll la wala àdduna géej la te gàll moo la ci war a jàllale. Mu ne kon nag na nga xereñe gàll gi ngay dugg, nan la ko liggéeyal liggéey bu mucc ayib, ndax géej gi dafa xóot te itam su gaal gi afee bu gaal gi amee défaut boo duggee ci ndox mi mënoo fexe ba mucc, te rab yi nekk ci biir géej gi rab yu ñàng lanu. Kon gaal gi ngay dugg mu lay jàllale jëmele ci yàlla.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي وكدلوكدي gnaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppé cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit Babar Ndiaye ak Ahmed Sam tabarakallah mbokk yi tey ñu bëgg waxtaane maana ban jeexital la media yi am ci pencum l'islam ndax dafa dikk pour dundal l'islam yëkkati kàddug yàlla gi wala dafa ñëw pour rey l'islam suufeel kàddug yàlla. ñu gis ne mima la chakk fihi أن اختراع الوسائل الإعلامية الحديثة كالإذاعة المرئية وغيرها تعد من أرقى ما وصل إليه العقل البشري في العصر الحديث، غير أن الذي يجب أن لا يخفى علينا أنها سلاح ذو حدين يستعمل للخير ويستعمل للشر. ñu ne li nga xamante ni benn sikk amu ci moo di ne jumtukaay yi nga xam ne tàggat nanu ko mu jëm ci wàllu yëgle, ñu mën ko tuddee télévision wala ñu mën ko tuddee rajo, mën nanu wax ne bokk na ci yi gën a kawe ci li xelu doomu aadama ak ci jamono bi nga xamante ni ci lanu nekk. gis nanu ne xelu doomu aadama li mu gën a ag ci yi gën a kawe ci ay jumtukaay yu nga xam ne créé na ko wax ne ne wasailul i'lamiya moo ci gën a féete kaw, te moo di lu màcc ci wàllu yëgle yi ci télévision bi ak rajo bi. gayra an alladi yajibu an la yaxfa alayna annaha silaxun du xaddayni yustacmalu lil xayr wa yustacmalu li char. wante nag jumtukaay yooyu moo xam télévision bi la wala rajo bi mën nanu wax ne jumtukaayu ñaari ñawka la, bi maanaa paaka ñaari boor la. mën nan ko jëfandikoo ci yiw, mën nan ko jëfandikoo itam ci ay waaw. wante fa ida stacmalna hada silaax في نشر العلم وتثبيت العقيدة الإسلامية وتدعيم الأخلاق الفاضلة وربط الجيل الحاضر بأمجاده وتاريخه وتوجيه أبناء الأمة الإسلامية إلى ما يصلح دينهم ودنياهم كان أكبر الأثر في تحقيق أهداف

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبكي جلدي مبكي دبلوكدي سين خريط شيخ أحمد تجاني لو دلوسينا تي كاتونو يالا اك مباخم عندك سين خريط عبد الله جوب تي سين إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موكي جولي جي موكي جولو كدي سن خريط سن صبي شا أحمد التجاني لو دلو سنة كاتوني يلا أكم باخم في سن إميسيون كلمة الحق أنك سن خريط.

يجي في ملاك يدن وخف يلا نقول أتجعل فيها من يفسد فيها ويفسك الدماء نخبن يدفتي تكون صوف كل فوتك وخمني يقصف رك لبينك أكدت وذرت يقلاني وخو ملاك يبليجي بعيوني برم ألل يعني يق سين ألل جامو يكيال لو يعني يق سينك لو جامو يكيال يام كتن يعني يق سيني كتن تجامو يكيال ليلة يلا خيول جاي بس مدي أي وقتو نخدن ربي أي وقتو رك لن في أم waxtu yoyu bis bu ne mu wañeku am na ñoo xamne waxtu yoyu joxuñu ko yalla ko jox grand place li ñu jox ko football li ñu jox ko carte li ñu jox ko doxi chaan kon la malaka yi waxon ne kuy yaq ci ko suuf dafa na la dello ko xamne dafay tour deret ki buñu xolé dañu gis ni bis bu ne ko cette année télévision bi da nga gis dekk bu xex am féré ay nit fa tour ay dret kan la malaka yi waxon ba légui mo fi nek meñu borom bi subhanahu wa ta'ala ne nit ki mu jël def ko mu di sama khalifa ci kaw suuf danaa ko teg ci yoonu njub ci kaw lettre yu nga xam ne danaa ko ko yónne ak ay ndaw yu éloquent ci wax yoo xam ne danañu leen teg ci siratul mustaqim te itam ñu jub lañuy nekk tey juble mu ne benn nag nit ki tànn yoonu jub mu jaar ca wala mu tànn yoonu jubati jaar ca man yàlla nag fii ci kaw suuf am na lu ma fi mën wante dama koy jéem man yàlla su ma soogoon ñépp baax wante duma ko def damay taxaw rek ci yoonu baax di woote jëme ci mbaax kuma fa fekk si ma jàppale la yoonu mon nag nekkuma fa taxawuma fa jegewuma ko yoonu boppam la wax xam ne cheytaane fa nekk bu fa fekk cheytaane nag cheytaane jàppale la ci ku bon moo tax duma dimbali ku bon ki baax itam duma ko jëli mamay fekk si rek ci kaw orientation yi ma ko defal ci yonent yi ma yebal ak téere yi ma yónne loolu la borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura kon fala ikraha li ahadin wala ijbar وإنما هو بمحض الإرادة والاختيار أما نيني تدي علماء الكلام دني وخني نيني الإنسان مخير نيني الإنسان غير مخير معنى نيكي لمي دف تلو باخ أك لمي دف تلو بون أموتي بين ريسبونسابيلتي باسكو يالا كو كونديسيوني moom deful yàlla def bu defee lu bon yàlla bu defee lu baax yàlla am na ñoo xam ne loolu lañu wax waaye wax boobu dafa jàdd yoon wax boobu bàyyi ma yee ko moom

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دغلو كدي سين خريط سين صبي شيخ أحمد التجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين إيميسيون كلمة الحق عندك سين خريط عبد الله تشوب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوك جولتي بوك دملوكتي سن خريف سن سطي شيخ أحمد التجاني ندو دلو سنة جكتن يلا أكماخم جسن إميسيون كلمة الحق عندك سن خريف عبد الله جب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبكي جلدي مبكي دغلو كدي سن خريط سن سوبي شيخ أحمد تيجاني ناو دلو سينا تي كاتونو يالا اك مباخم تي سن إيميسيون كلمة الحق عندك سن خريط عبد الله تشوب

fele judo mu ngi nek nak ci shimalu hadramout ñene hadramout mu ngi nek ci rew mu ñi wax yaman mom hout mu ngi judo ci famille bo xamne ñu ngi koy wax famille ad ñi ngi bok ci arab yi nga xamne bo topé sen askan dañuy delu wat ci yonent yalla nuh yonent yalla hout wax nañu ne xet wi ko yalla yoni won xet wu yeme lañu ndax yalla daf leen mayon jëm yu reey may leen itam katan wanti xewal gi len yalla defal ci walu mbind ak katan gi mlen jox ak xewal yima wacc ci ñom taxon nañu fatte yalla sooralé wuñ ko ci dara yalla nak yebal fa hout pour mu war len tegg len ci yoonu siratal mustaqim motax ñu ni wa qissatu hudin alayhi salam ka qisas al anbiya alladhina sabaquhu هي قصة الدعوة إلى التوحيد. إستوار يوننتي اللهوت موك إستوار يوننتي ويسو بن لا ندخ يوننتي لوان رك بدون واتي جمي جي توحيد متخ وانا لن ممهوت وانا أي نتم دي أي موكم كي پورني ويتال يالا باي جامو خرم ndax xërëm ñuy jaamu ay xeer yu tëx lañu duñu dégg duñu gis te itam mënuñoo lor mënuñoo jariñ loolu la borom bi subhanahu wa ta'ala tudd ci suratul a'raf ne wa ila aadin akhahum hudan qala ya qawmi i'budullaha ma lakum min ilahin ghayr afala tattaqun borom bi subhanahu wa ta'ala neena ma yonni ci giraat seen mbokk mu ñu wax hout yalla xet wu ne dafay tann ci seen biir yonni waaw ndax yalla du yonni jambur ci xet nga gis ne kon yonent yi fi jitu won yépp ku ci ne ci say mbokk leen la yonni sayyidina muhammad rek la ñu yonni ci nit ñepp hout ne leen yeen sama nit lutax ngeen di jaamu lutax du ngeen ñew jaamu yalla walis lenen xana du ngeen ragal seen borom benen ay itam ñew na yalla ne wa ila adin akhahum hudan qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru in antum illa muftarun way so demi ci suratu shu'ara yalla mu ngi wax ni كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون سورة الشعراء يلا من في نتلي السوار بنينا هود نتم يودنا نكو نخ بمولن وخيني لن خنا دنين رغل يلا دنوكو ودي bañu ko wéddi itam néna leen inni lakum rasulun amin wax bobu nak moko yonent yalla nuh ñoko nirolé ndax baatu woor yonent bu ñew wax nga ko ndax ab yonent du wor lu mu wax rek deug la mu melni fa fi kulli hadhihi al-ayat nara ad-da'wata ila tawhidillah wa ibadatihi وتسجيل الكذب والافتراء عليهم بتركهم عبادة الله نيوني بو خولي اي ييب داغي جيس ني يونتي مانام داغي جيس ني ووتي جيمي تي ويتال يالا اك جاموكو كوكو ماسا ديف ايتام dendale nanu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Mbokki julit yi, mbokki déglukat yi, gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci sayyiduna Muhammad, julli ci ay ñooñam ak sahaba, dellu si neen ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission Kalimatul Haq, seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw di leen ko defal. عندك سين خالد أحمد صامب.